شوف اللي كذا متين ما تسد كذا ما تدرس الصبح شوف تكسر ما في مول شو ما فيها كذا طنقول عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطي واحد